محارب يا يما ماني محارب والله يا عالم ماني محارب الا الكلام اللي فيك معوتين يما يولي يا ابوه يا ابوه.

قول يا خايب عشقك يا خايب عشقك يا خايب. والله احنا العرب شرجي طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي

وضعنا هذا وضعنا والله هذا وضعنا نرمي افواك الياس معودين يمي واللي

قال والله أصيلة عرة وصيلة يا عالم عرة وصيلة والله عرة وصيلة فرعي وحد البيت معودين يمي يولي